0: إما هي تركيا كاتا إذا فكرنا ما كيتا ليو تاكيوا أو تاتيكو إف إم.
1: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
2: Nawarua.